0: برين دقيقة.
1: عربچة درسم اويمة تصوير معناصن إفادة لوچة اويب تكيب توقب يوكي بوياق بلن شلنجان قول ياخد بيزاك. نقش
0: olam 60 soniya ichida.
2: Prezidentning boshqona xizmatiga oid farmoni qabul qilindi. Andijondagi g'amxo'rlik markazida bolalarga jismoniy zo'ravonlik qilingani aniqlandi. Rim imperiyasida qancha odam yashagani hisoblab chiqildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.